0: اولادي واطفالي واولاد ابني كلهم واحفادي كلهم روحوا على البحر مشي. لما بتروحوا على بيتحنوا مشي يعني بتحكي عن 30 كيلو لما يصلوا بيتحنوا.
1: احنا بين صد وبين درب في الحاجز لسه بدنا يومين. ولد ناموا عم بتموت الصغار بتموتوا من السقعه مالك.
2: Ra'ad arrived home to find everything he owned destroyed. It's the third time he's lost everything to an Israeli war.